عندي 6 أولاد وزوجي مرض. أنا بدي أحسب سوري برمتيني أستاذ وسوات ونسيت أوزا المرض نترال. المرض نترال شنو؟ أنا غير ما تزيستي على لوكال. يقول المرض شنو ما كان أتهم مرض سيري. أنا في الوقت هي فقط إيها أتهم مرض سيري بعرف أنا لماذا. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Morusha Seluk Nagamaka, Ula Lavos, Nathan, Paya Mutuka, or Bay, the Pesitara of Morus Nima Afetado. You don't know Kasoma there. You get to see there a Tao Adulus

تخيل عندي 6 اولاد وزار مري ما بيت احساب سوسي فرماتيني سيستانبوس وما ست اوزار المر نترال المر نترال شنو؟ انا غير ما تزيستي على لوكال يقول المر شنو ما كاسا التهم مر بسيرة هنا في الكاتبين يفتحون الى التهم مر بسيرة بعرفنا لما for example bakmorka ay hanaka odoluga jotanga doluga atanga moruse serok nagama ka ular la gusta nito gala paya monto kangro be depois tara gala moruse nima afetado ilo ma kasona da ito prusidaro